خمارة سي اويس خسوري بارا يا صلاحتي سي سا اوبا قلت خمسة انت عسيلة اي خرمبا نتصوي سرمبا تاسي تواسي انكو نيك دمار تلواتو نو سي بيكا بلا بلا بلا بيكا تهرن نتا سولي اوي بان سامبان امسي اسكلي